كان ذا شو تخدمه أبرئ رودوني ثمزل تقشيش تقاني فسروح أدو غالا يمدوكال سمي ساعتي بومبوني

سعوس وش مضي سميس ذي قوليه ولنيني كامزلوض ذكرى بوسان تسكوليه رايك توراثي السيث سكروضة يا بوهاد تجاكي وسان تقشيشت وركع

شرسي نوطن شم ذات روض حسن و أكا كان أبرغ عرياش ثلاثي السيث يد كان شنور نو أكا الماسأ صبحيث أكا كان أبرغ عرياش ثلاثي.